كم يتونا كم بيسرن تكي بنياري خلات كل كناكا يتونا كحماي ما يوتي كبان خاشتا هي وسخ كروخا أروس كي بنيا سوا كتر كي نو كمان سكر كي نبي خلات كل كناكا كم بيروس كي تشا أوتوريداتس ناسيوناليس هاي كبنا كروخا هيس كتر كي وكون أسلوراتاس كي كون خامس لوب إسيب تا كون خامس كي تشا خام سي كاتاتان يا كباش با فينومينو ديل نينو هالو كارو اوتجيتي كل كي سيتو خا اوتجيتي بلان دي كونتينجنسيا كون سلورا سيب تا اساسينا هي سوا سلو كمانتاروس كي باتاس كراكي نا كتينا كاس اوتوريداتس بيسا مينستريالس هالو بانا كامبي وكاتوا يا تيان ابخراكي سابخيو كي تشاخان يا وقت اتاني سركي وكا خاباش با ريكورسوس هاستا بوسيبلس افكتو سي بي يا كاخاي فينومينو ديل نينو هالو كاتا يبينو تيانو كاباشارخام سكي اوس اكستريمس هي سكي باو هنا كان هوانيانتا ونا كاخام En Chapuniwa, a mí te trajo Jerachénica y esa región alteplánica, sí. Pero trópico, que se toque en ti, Hayuraki. Hayukama, a mí te trajo a ti, sí, viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero, que me tiene aquí. Será que hubiera genial que se toque en ham, recursos con acá, etas, quizás, o será que hiciera, ma canalización, si se toque en acta, o Hayukama, está capaz para fenómeno del enzo, Hayukama, no caja, fenómeno del niño. Hayukama, aquí, que te pin, hicha, sequías extremas, eukanaka, su jerachén, guay. Nienta buena casi o región altiplánica, hay un que se toque en un que región del trópico que se toque en Hayurak Puriscan.